0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: الله أكبر.
1: سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم.
0: الله أكبر.
1: سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم.
0: الله أكبر.
1: سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم.
0: الله أكبر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
1: رب اغفر لي وارحمني واجعلني فاعلا
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: التحيات والمباركات والصلاة والسلام عليك أيها النبي والله وبركاته.

0: الحمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حمدا حمدا ولك الشكر شكرا شكرا. لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل. اللهم صل على

قدم أنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اجعل صباحنا هذا صباحا مباركا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة

أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد